فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر

يجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر

شمتو فيتم تيتا بولانو وفيمي ايمي تات مكنارسي دوبو مهنيتو ومشتين تات برهاتو تفيالس تجرمو تبديانو جنليندو برهاتو تمشيو استاندو برهاتو تبوفيدي شو يدوا أشون بروي تجيفو ميام قاتو بتشيات كدونكو وفيتا دي شتو كوش نسيني.